برنا فيلم بيبي وام وتون جوت لنجلني ربنا فيلم تون شو شو مي لبنت مثلا بيرو هرة يا رشو واسا ويك صوبة ريدي أو سو توسا فانك بوينت درس تيس بو جيبون نلاك سلام فوتو إلكس بيلي من كيس بيلي دي ماجيك كي دي ماجيك مان دي ماجيك فازل تينا تاري فيسبوك أو تبون أبغى سري ما شو تل راتو ما فوتو كأنا FF أنا بس تل راتو كأبوبا خطو يا مانا كيوني باتن إيميل أهول na baba ta di pelo ta bona ta le ra bona mona mo go ntse bana ba sa ba tsebe ba bisa di music fest e go bona go ba se di ba la ka tsa le ra to la ka tsa mo futhu wa le ra to ha ke le ka e bona man ba tlo ba tlo na wa ka nete ba tieti mana ba la ka tsa mo futhu wa la ka tsa le ra to ba la ka tsa go tlisitso ba la ka tsa motho tla mo khatlela funa sibizo to bona hale fumane ready but I want to feel like the music pa pa zel tam futhu ka uta orna hanta tena ba ba tsadi ba ba ke intse ba khotlang go tsona ba rata batho ba jo magat ba gata di ntotse jwa o potona he fela le tsadi fumane ka pa ke tonya tewa bo itshoro ba rona kana go tseding bo go tlodisa bo emo bo ba da ke go bona fela di Facebook mo hlalo ye le ni magic puzzle o ha kwa tsa tsinle ga tsela bo itshoro ba ha hangata le tsela yo tsa ntoka teng bua ka teng le batho a le o fe mo nyeto o re experience life bona ka dipese le fela ni beke dipese tsa di Facebook ke mo tsaba tao khatlela he o noge ya ke nna e o ke nako ya ka a e ba fet ya ke le ka tsuma ka tsuma mana icon e tlo tsamata mo lobi manyana ha ho lo tsoka na basadi bane ha o se bile tsela yo ba ba thabetse mphazile no ka yona magic puzzle no ka yona ba ge potso ona hey na e fela ga sa ba fela ga to le le ka ne kapo le bona ba demanding that ke mana na mutu mana tshoman o bona ha o jona o tla mo hlotse ba go fela mojolong fela o ntatwa le lapa a fela o tsala o tsena ga mojolong fela o tsoga na bika ga belo ba ka bo feta ba monna ya santana la pala e pa ke tla re fela sa and give up a sanje bonje dole za thes atla tsanna ho kaetsa tsela ka tsena mo mezerelo ke ra ke se po o tsa weekend ready all suit.

0: أرسل بسطور ميكا فرشان لنشو مي لما تروبي رفران سهران لشو مي غوصة ويكانت نتا تواتل بطون ندولي بطا دومي تركي تماي غصر مفتونا كي سيكرام سان سولي دولا لن أسكا سوتيا وكاي كابا كاي وان تو دبي
1: Once upon a time
0: كي لابو سان غوصة ويك
1: Close
0: فو بيسا وان تاب توتا
1: Before the light Before the people
0: you
1: knew how to dance Together, not to create noise, silence into the heart. Boom.
0: The path of house music.
1: And from that rhythm,
0: Mr. Holozy,
1: something
0: you.
1: God brought the drum steady.
0: Of deep house.

دي فوق سمون نور بره انت متو مشوم بره متو ربي اور رشوم بره متو وانا ان وانت تبشوا كا من انا لبوا متو نايك لبي كوكو بتل راتو لا سوا سيتا انت هنا انا كوي وانا سيا كيلو انا سيا مخوتو من يا غفيتا كمان غلي كهرميلا كمان انا بايلو ماتا كوتي 14 ke tebe tso go le suru gore ka mona ya re ha bona fulaga bona ntho bona ge di ole so a ke a ke na re bona tate ke a tsiwa go tshebeletso na ntse poti ke teng ka mesela matsatsi le le ngweletse a go isa petse pedi ka go ikoko betso le le rato ke tsona teng mo ba malong hona teng mo tuna a se fokosa mona ne mo ikoko betso le le rato ke tsona teng.

يوم فافر يقول لك كذا جلسة شانو وأنوي كونا أربع هانت متزوج مشي أما بيري جو تلبا ناري مشي لشو يمينه بيرو هرايا لشو مين لمتوم من رنا تاور رنا تيجي سبب نيجي تبغى غلوبنا غلوبنا تتو هرنيا نيجي أبو روبون فلا هرنيا لشو مين لمتوم مريج وزي متوم فتو ما زعما لتا توجاني هو صو هون نكالي بيتو كتي فودي بام بيستا تلزا تانكي تي بونكا كان نتجي ورطة رقم شلما تدا كوبانا بي همولي مرة تيلي ما سنتي شو رقم فلا بيجي أمونا تتو تتلا كاتينو ما كلا بيدي ريكي جد كنطلع نتيا هاو كلا كتبوا يجوزي سنتي تدا